وهكذا على الساعات وقصنا الحسنة الأوقات يا بني آلتي يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة

جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الكفار، واجعل جميع العلماء عاملين، واجعل جميع العابدين المخلصين.

فاطرًا مطورًا إليك والشريعة المطهرًا يديك عرضك الخبير أحمد جواجل الكريم يا من يحمد القرم والمعلم

والعطف والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا

الخلائق وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين.

لا من لديه سلو أن يكون معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة سرمدا كل ترمل وجعل مكاكي

فاطمه المنوره اليك والشريعه المطهره يجيك ربك الخليل احمد لوجه الكريم يا من يحمد القرب والامن